ورا الجرح في لحن بناديك وكل نغمة فيه بتفتح روحك وعينيكي هتشوف العجب وكل الفرح اللي مكتوب لك.